ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

أَرِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ذاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

قلك دريجبو ايدي ناقتيت ايدي ناقتيت هرقه بدم ونقتنن خرشن دوباره كري يندرش من طيسوكن هش جسر منبري.

بارناكم هتا هتا جاف زلكم لروجه وكا تجي قمان جبو پاشا روجه كا وكي هر پاشا روجه كا بوري لمن عنري لمن خنزري من دوك هبو ازمانك ادريش تدابو هندي تديد لكوچكو ديوانا كراسي سالسكيه يلبرخو كريه.

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي
1: وفي اكو حفتو بيج لتر ويب دوبيس بيج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دوبيس بيج لتري فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبا دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين سات ازار دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 45

0: كم يا والله ما والله ما كي بدواي خوشي دل دا قرم لمن دكي رقايا كي
1: دهوك راديو 88.5 88.9

0: دستینا باغچه یا اوپ باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابتن رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خوکا کیل دی ویجا بمفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوكي
1: وكبسي اكو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو بس 5 لتر يفكو سحكا بنا خبا غيوه جوبة داس فإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا ديتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهي كار افرين صدف تني بو صدف يتشن كيا بها فركة ات موبيليات الناف مالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش قلتي في همي زوقا موبيليات الأوفيسة شي تدفل بو همي أوفيسات بردستن دا أوفيستي نباخشا هيا اهب باش ترين موبيليات الباخشا هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات الناف مالي و دريسينج روم و همي جي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايو بن صدف بسخلم يالشتا و خوكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

احمد واغا مادم قابا كادي تريوي فرمانا سري مرابي وبشراتوي بقري الدنيا ايكا وكا معيشان خاتوني تجاناش درافي دنابي هو لبحرك وكا

بقدس مفيستان من سيت ركي شيفوني نايلوني شغل عراقي الخوشيني وقالي قنديان وجيرانا من ديني خضاي ضايع برغ ديكات والله من ديني خضاي قوتيا حمراء بودرا درماني بسوفي المغازني قامشلو نقبينا هرتو ممكي ويكات والله وقتي شافي مني مو شافي رشيب لك انا حدودي فوزي شنقي ويكافر.

حكي خمايم وهيك سو دنيا عالمي عاشق ومرخ ليه مالي دنيا زيرو خزينة وفرنا والله يا مربني خذي از عاشقي جوتي وهردو ممكا وولد مالا بابي دا قلكي رزيل وفقير وشرق

بابي من ربنا خذي كوني عقتان وعشران والله جواب دستي بابي عمر صواري لانو قرت البري ميدان حبس خانة.

عذبون العطشان العطح ليت ميت القدار ومن يديني خداي في ثاني من سيناي لوني برضايا دسر في جمدا وولد الكيت ناخلك ودنيا عالم يجي زماني اصحابي يا حتى

من البيت يغطى وباب شيخه يكون سيقم يا درباس كريم وخذ بخيره ما ناخذ انا فاشاتي وقفزي شكمه فاشاي وبيوك افاتر

ወገን ባላ ባመት ዋገሽ ትኔ ብራደ ቡሳ ይርሃኔ ቼት ቤና ቦቻሉ ትኔ ቡሳ ላባካኛ ومني ديني خضائي باكي جبائي قبلتو شمالي نوي بجنو بالا جناب دايا ومني بني بدو سبيدا اجما سبيدا ريصالي هيدي هيدي مدي بسبدا والخنيا ومدي خلينو قمقم بكتبو باكي سري واكي زيانو تمايا مولا بدو كارواني حاجي بدران فاشا ترشي بيني هراشا بسعارا بني صبيرا بسبدا هاتيا ومني دستی خواب تجوتی ممکاس پینا کوی پمپوی نوالا او میریا مگو بلا سری منو بنو بالا دنا پلالی آخودی مکمی سرواجیا او بلا وزی صدو سی سالا بما خاتلو میر کجو محکومو خاچاقو عشقیائی خطا سوریا

الشيخ يصوري وقتين يقصف احنا الدائم وزكنو ملكات اليمن وقرآن دابر الفئيم وحتى ثلاثة بتشخريت ويخذكي قهيد ومغربا يخذ بئيم وزيدين يخذ دميم وجرام بتشكام وقلوب بأشي نسبي.

0: فقول لكوك النيرة يا أقرتو يا أركامين بي بس كبو أمين بالنيرة بس كبو أمين بالنيرة
1: بجي وي بجي برو
0: هذا زورن
1: بلي
0: زورن سيقع

0: عن الرباران عمل زي شباب براي خوبشهم بسابوني بقاري ولا يكره الرافي خوبشهم سجعنا بقاري قلاري عزا كل بلا من نخوش مكتمنا عن بنايان عمل نخوش مكتمنا عن بنايان دوني هواري دو تشيجان دو تيريان دايما سرير تيريان هدو بخلاب بنيان ما يلقوم يخينا دنقول بوم بنيرنا دو دختولان وعشمان داخل بلا مردين دايان بلا جيني اقب بلا مردين زابو لبوم لنا دو شلو ملان شاو بكلا دبال بوم بجيرن
1: بجي.

اخبر يا حيا ليدر يا مياي مالا او يا لي محلا مياي لا وقا خبنا كذا جاري من قرب الرياضة يا عمري من عمري.

ريح يا ليبر يا مياي بولي شبت يا قرش داغيب كلياي دا شبت يا ماردني بثر حوالياي قروا الدمرم قروا الحليام جبونا ديتنا تياي تربي عالمي بحبني شركي ورمالا ميا أذببين بالدبالا تياي ولقي شرب عجبو ربي عالمي قروا الشبك ورمالا ميا أذببين بجنبالا تياي لا وقوة هدو شابه

دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افرين صدف تنه بصدف يچن كيو بهفركه ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين شهانه و جاك دريل قلت في همي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيس تينا

0: باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتي بتب دوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بوسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

شونا تاج جاوين تا ديارا بس هرا هرا اوينا من بودا هندي في دنياي همي بو او دنيايا پري زريو پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تني تبينتا برانبري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو

0: جميعا
1: بلكي
0: افرض ريشتين روجا صالي الهرم كردستان كو بيستو ايكا بيتا ايكام روجا ورزي هوفيني جي ورزي هوفيني كو افرو دا سبيكر افروجا دجهي تا چند دم جميرا كو دريشتين روجا الهرم كردستان
1: خدي
0: سيدام قلت اني افرو دريشتين روجا صالي الهرم كردستان روج جهيتا چندم جميرا روج دمي روج دمي روج هلت ودمي روج اوض بلي جميعا
1: السيدات مقدانية ببورة اما برسواني جبلا وزيما مستخشة بي بسنو
0: دا ستات خوش بي
1: الله بتاعو بوهاني بهدارا وهاني
0: دستت خوش بین صلاح ورزد مجی بوته و بو خیزان جهنه و بو همی گهدارین گلکن خوشت فیهنه.

خايف يا المنخة ونايت رضاي خاموش جانا جاني مبخار دل كروار لداي لداي.

بارناكم هتا هتا جاف زلكم لروجفك تجي كمان جبو باشا روجك وكي هر باشا روجك بوري لمن عنري لمن خنزري من دفك هبو.

وكيفرود ديرو كده لبستويكي هيفا شش صالة هزار ونحصاد وسيه ترور كرنا سر كرده كورد سمكوشكاك شلاه دا صالة شانشينا إيراني بقى.